0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
1: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه.
3: سلام ونعمة المسيح، معاكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه اللي ديما عندنا تأملات من الكتاب المقدس. اليوم عندنا تأمل من أمثال 14 والآية 30، وكتقول حياة الجسد هدوء للقلب ونخر العظام الحسد. فهاد الآية كاين جوج حالات، وكل حالة والنتيجة ديالها شنو كيطرا فيها. حياة الجسد، حياة الجسد بمعنى الجسد اللي مرتاح، الجسد اللي نشيط وقوي عامر بالحيوية، وديما كيكون باين على الوجه ديال مولاه الضحك وباشوش كما كنقولوا والابتسامة. وهذا لا يشراجع راجع باللي القلب كيكون هادي مطمئن ومرتاح، أن القلب ما مضطربش، والقلب محب عامر بالحب، القلب اللي ما كيعرف لا غيرة ولا حسد، خاوي من المرارة. وهذا القلب هذا كيشفي ومشفي من الجراح. هذه هي الحالة ديال هذا القلب. والحالة دياله أخرى كيكون كيأثر على الحالة ديال الجسد الصحية، يعني حتى الجسد كيكون مرتاح إلى القلب مرتاح. ندوزو نخر العظام. نخر العظام هذا كيشبه بحال السوس مني كيدخل للخشب، وكيبدا الخشب يسوس. شنو كيدير السوس؟ كينتشر في داك الخشب ولا في ديك الشجره، وتسوس شويه بشويه شويه بشويه حتى ما كيبقى فيها والو. ومثال اخر ديال الصدى، الحديد من اللي كيبدا صدي كيبدا ينتشر حتى هويا، وحديده على صحها كتقدر تهرس وتقرض بسبب داك الصدى اللي كتصدي. هذا هو نخر العظام، كيبس الجسد وكيضعف، والوجه كيولي شاحب، الابتسامه ما كتبقاش عليه، وحتى لا حاول الشخص يبتسم كيكون باين عليه أنها ماشي ابتسامة دياله، ماشي ابتسامة طبيعية، وهذا بسبب القلب اللي كله حسد. في كورينثوس الأولى الإصحاح 3 والآية 3 كتقول على حقاش راكم باقيين من الناس ديال الدنيا وباقي بيناتكم الحسد والخصام. واش ماشي انتوما بحال الناس ديال الدنيا وكديروا بحالهم؟ وهذه مني كنسمعوا هذه الآية هي سؤال، واش انتوما ماشي بحالهم وكديروا بحالهم، يعني بحال الناس الدنيا؟ حيت بزاف ديال المرات كيسحاب لينا ولينا مؤمنين راه ما بقاش حسد في قلبنا وما بقاش انشقاق بيناتنا. لا بالعكس، الايه كتقول غير هكا، الايه كتقول انه كاين الحسد بحالنا بحال الناس ديال الدنيا. الرسول بولس قال هاد الكلمات للمؤمنين في الكنيسه ديال كورينثوس. هذا كيعني باللي المؤمنين يمكن يكون قلب ديالهم عامر بالحسد، وللاسف الشديد ان هذا هو الواقع اللي كنعيشوه، وماشي ساهل. ايه صعيب، صعيب اننا نسمعوا احنا كمؤمنين واللي عندنا ما كاينش عند الناس اللي في العالم، وهكاك القلب ديالنا كيدخلوا الحسد وكتعمر القلوب ديالنا بالحسد وبالغيره. عوض ان الله شنو اللي باغي لنا؟ باغي القلب ديالنا يعمر بالمحبه بحال الله، لانه هو اله المحبه، كله محبه، وهو فينا، هو ساكن فينا، الروح القدس ساكن فينا. اذا خاص يكون القلب ديالنا عامر بالمحبه. المشكله هنايا هو المشكل ديال الشخص المحسود، ومشكل ديال الشخص الحاسد، بجوج، اللي كيكون محسود واللي كيكون حاسد. اللي كيكون محسود حتى هو كيحس راه واحد الشخص اخر حاسدو على شي حاجه، علاش حاسدني، علاش داير ليا، فكيبقاو تساؤلات، فكيمشي كيولي حتى القلب صافي ما بقاش صافي، دخلوا المشاكل، دخلوا صداع. علاش غادي نحسد؟ علاش غادي نسمح لابليس يعمر المشاعر ديالي وينخر العظام ديالي بالحسد اللي الله قال لي ما نحسدش وما نغيرش؟ على داك الشيء كلمة ديال التأمل ديالنا هي عبارة على دعوة لهذا النهار، هذا أنك تتبارك وتبارك اللي كيحسدك. ما تبقاش تسول علاش كيحسدني، خليه يحسدك، لكن ما تدخلش للقلب ديالك كلمة ديال الحسد. قول له الله يباركك، هو كيأدي راسه، هو محتاج لك أنك انت تعاونه. صلي ليه، حارب عدو الخير، ماشي تحسد الشخص آخر. إلا هو حسدك أنت تحسده، توب إليك حسدتي، توب وارجع، ما تعطيش فرصة لإبليس وتعطي فرصة للجسد ديالك يسيطر على حياتك. بغيت نقول لك، ليك أنت وليك أنت، صلي معايا هاد الصلاة. قل له أيها الأب السماوي، أنا كنبارك الاسم ديالك من كل بلاصة ومن كل وقت، وكنقول لك يا ربي كل من واحد كان كيحسدني في هذا الوقت هذا أعطيه حرية الحياة دياله والمشاعر دياله. يا ربي هرس روح الحسد من وسط منا، افتح عينينا باش ندركوا الخطورة ديال الحسد وندعيه بالاسم ديالك الحقيقي ونرفضه كل لعنة غادي تجي علينا من إبليس. يا ربي قلب القلب ديالنا، شوف يا ربي إلا كانت فيه شي طريق باطلة شي طريق ماشي الطريق ديالي، وهديني يا ربي الطريق المزيانة. كنختار يا ربي كل قلب ديالي هادي، كنختار الابتسامة تكون على وجهي، كنختار كل قلب ديالي قلب محبة، ونعطي الحب للناس كما انت عطيتيني الحب، في اسم يسوع الغالي آمين يا رب.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. اليوم غنهضروا على الولادة قبل الزواج أو الحمل خارج إطار الزواج. اليوم معنا رجاء. مرحبا بك رجاء.
1: شكرا لك ليلى.
0: الولادة بلا الزواج من أصعب الظروف اللي المرأة تقدر تدوز منهم. علاش كنشوفوا هاد الحالات في مجتمعاتنا رجاء؟
1: كنشوفوا هاد الحالات في المجتمعات ديالنا في حالة منين واحد جوج ديال لي كوبل كيحاولوا يدخلوا في علاقة لكن ما كيحطوش الله يعني كأساس لهذيك العلاقة. ممكن نشوفوا هاد الشيء منين الناس اللي كيرتبطوا كيتسرعوا كيكونوا خايفين ان الاهل ديالهم او العائله ديالهم ما تقبلش هذيك العلاقه او لا تواجهها بالرفض. كيكون عندهم عدم ثقه يعني بالقرار ديالهم، ما كيحسوش بالامان في القرار ديالهم باش انه يشاركوه مع الناس الاخرين ويعني يتخذوا خطوات زواج يعني قانونيا اللي هو شي حاجة صحيحة ممكن نديروها. كذلك ممكن تكون سبب ديالها أن يعني اللي كوبل كيكونوا تابعين الشهوات ديالهم كينساو أهم حاجة اللي هي الجانب الإلهي اللي هو أساس كل علاقة زواج مقدسة واللي كيحميها وكيحافظ عليها. ومهم يكون في حياتنا الله لأنه هو اللي كيساعدنا أننا نكملوا يعني في السيرورة ديال هاد العلاقة هذه بشكل مقدس.
0: إذن هو الزواج من غير إطار، يعني سمحي لي، الولادة من غير إطار الزواج كنشوفوه في مجتمعاتنا. كاين
1: كاين في مجتمعاتنا.
0: إذن يعني من اللي فهمت من عندك أنه راجع لأن الناس ما كيحطوش الله كأولوية في حياتهم، ما كيمشوش في طريق صحيحة، ممكن متهورين، ممكن كيتسرعوا، ممكن العاطفة ديالهم كتغلب عليهم، ممكن شهوات شي مرة. فبغيت نسولك إلا وقعت هذه الحالة دي وكين مولود، يعني مولود في هذه الحالة هو ما غيكونش عنده حقوق دياله، ما غيكونش عنده الحالة المدنية مثلا لأنه ما كينش إطار زواج باش تولد. فشنو المرأة تقدر تدير في هذه الحالة دي؟
1: وفي مجتمعات ديالنا يعني اليوم كنشوفوا بزاف ديال الحالات ديال امهات عازبات او امهات بلا زواج. ماشي صعيب انها تنوض وتمشي تحاول يعني تقيد ولدها في الحاله المدنيه وتعطيه هويه. ابسط حاجه تقدر ديرها انها الا ما عرفاتش تمشي تسول الناس اللي مختصين او السلطات اللي قرابين ليها، تستشر مع ناس اللي دايرين بها عائلتها، ناس في المجتمع المحيط بها، جيرانها، ممكن يفيدوها أن كيفاش تجمع الأوراق، كيفاش يعني هي بدون وخا ما كاينش الأب ممكن لها أنها تمشي وتقيد ولدها في إطار الحالة المدنية وتعطيه اسم وتعطيه هوية وتعطيه نسب. فأكيد الطفل كيتزاد ما عندوش أب لكن ممكن يحصل على الوثائق دياله والهوية دياله في أي بلد.
0: فترة الحمل ديال المرأة ممكن تكون تدخل في حالة اكتئاب وبغات تقدر تهنى من جنين ديالها أو لا تقتلو أو لا تقتل حتى راسها. شو تقدري تقولي لأي وحدة كتفكر هكا؟
1: أول حاجة نبغي نقول لها باللي الكتاب المقدس كيوصينا وكيقول لنا لا تقتل. هذاك الجنين اللي في الكرش ديالك هو ما عنده حتى شي ذنب، هو روح عطية ونعمة من الله. ممكن الله ممكن يستخدمه في حياتك كبركة، ممكن يستخدمه في حياتك للخير. ف يعني حاولي يعني تفاعلي مع الوضع الجديد اللي انت كتعيشي فيه. عارفة ماشي سهل لكن توجهي لله باش يساعدك انك تخرجي من هاد الحالة ديال الاكتئاب وديال الحزن. وباللي بغيت نقول لك باللي الخطأ كيوقع لكن مزيان اننا نصلحوا من الخطأ ديالنا ونحاولوا نحولوه لشي حاجة إيجابية في حياتنا. ما كان شجع حتى شي واحد باش أنه يتجه سواء أنه يقتل راسه أو لا يدير عملية الإجهاض، لأن هادو ماشي حلول، هادو فقط الهروب من الواقع. لا بالعكس، أنت سيدتي قادرة أنك تواجهي الواقع، قادرة أنك تواجهي التحديات والصعوبات، وهذاك الوليد كيف ما نقوله يكون فيه خير لك وممكن يكون هو سند لك وممكن تلقاي فيه الحوايج أو الزوينة أو لا الحوايج اللي ما لقيتيهمش في العلاقة ديالك اللي مع الشخص اللي كنتي معه.
0: في الوقت اللي كل شيء كيسد على هاد السيدة البيبان في وجهها وكل شيء كيدينها كل شيء كيعاقبها ولو غير بهضره قاصحة أو لا في الوقت اللي هي كدوز من ظروف خيبة، واش كاين أمل أنها ترجع تمشي في طريق صحيح شي نهار؟
1: أكيد، لأنه المسيح هو ما جاش باش يديننا، لكن جا باش يرحمنا، جا باش يعطينا محبة، جا باش يضمنا ليه، جا باش يورينا النعمة ديالو لينا. فإلا كنتي سيدتي كتعاني من الدينونة اللي المجتمع ديالنا في المجتمع القاسي ديالنا، أكيد توجهي لله، لأنه هو غيحتضنك وقادر باش يقويك في الروح ديالك وفي الجسد ديالك حتى تواجهي هاد الهضرة أو الأفكار اللي كتجي من إبليس من خلال الناس. فأكيد قادرة أنت حتى باش تغيري من الحياة ديالك من شكل يعني من السلبي للإيجابي مع الله. فالله هو الطريق الوحيد ليك باش تخلصي نفسك من الدينونة أو من الحزن أو من الاكتئاب.
0: نصائح اللي تقولي لكل مرأة ولدات أو لغات ولد بلا زواج؟
1: نصيحتي لكل مرأة اللي ديجا دخلت في علاقة بحال هادي وولدات واحد الطفل ولا طفلة، أنها يعني تحاول تربيهم في العلاقة مع الله، تحاول يعني تبني علاقة معهم قوية، تحاول تنسى يعني أو تتخلى على الماضي وتضحي من أجل الطفل أو الجنين ديالها. بالنسبة لكل امرأة اللي عاد حاملة بشي طفل، تحاول تهلا في راسها وما تخليش راسها في اكتئاب وفي حزن وفي ضغط، لا بالعكس توجه لله وتخلي تبني علاقتها مع الله باش يقدر يعاونها انها تخطى كاع الالام وكاع الاحزان اللي كدوز منها دابا. ونصيحتي كذلك لكل سيده كتفكر انها تدخل في علاقه غير شرعية مع شي شخص يعني تدير معاه علاقة جنسية اللي ممكن ينتج عنها ولادة أطفال، أنها ما تسرعش وما تاخدش خطوة بحال هذه، لأن غادي غير تخرج عليها على حياتها، ممكن تولد لها نتائج خيبة اللي صعيب أنها تواجهها. لكن أملنا دائما كينا مع المسيح ومع الله، فبيه معه احنا قادرين اننا نتخطاو جميع الصعاب والضيقات.
0: شكرا رجاء، كيف ما سمعتم مستمعاتنا خليوا ديما عينيكم على الله، الله هو اكيد غادي يعاونكم في كل وقت وحين في كل مرحلة من حياتكم غادي يكون معاكم. ما تهتموش الهضره اللي كيقول لك اللي كتسمعوا من عند الناس، انتم عندكم قيمة كبيرة عند الله. ودابا نقول لكم الحلقه ديال اليوم تسالات، نتلاقاو في حلقه جايه من برنامج انا حيره على راديو معجزه.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. مرحبا بكم، ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.

0: السلام عليكم من جديد مستمعاتنا في برنامج أنا حيرة. اليوم عندنا موضوع مهم، موضوع شوية حساس اللي هو الاغتصاب. معنا رجاء اليوم، مرحبا بك.
1: شكرا.
0: كي قلت لك الموضوع ديال الاغتصاب موضوع جدي، كناخذه بجدية لأنه صعب، فبغينا نعرفوا عليه أكثر وأكثر معك رجاء. شنو المعنى ديال هذا الفعل البشع اللي هو الاغتصاب، واش نقدر نقولوا عليه أنه جريمة؟
1: الاغتصاب هو منين نهضروا يعني بصفة خاصة على السيدات، هو من واحد سيدة أو لا طفلة أو لا شابة كتعرض يعني كيتمارس عليها الجنس أو لا كتعرض لاعتداء نفسي أو لا جنسي وبالرغم عنها، يعني ماشي بالإرادة ديالها، وهو في حد ذاته يعني قانونيا يعني في جميع في قاع البلايص يعني في شمال إفريقيا كتعتبر جريمة. ويعني ولجينا نشوفه من المنظور الإلهي هو خطيئة كبيرة وشنيعة.
0: يعني نقدر نقول عليه جريمة
1: أكيد.
0: شنو المشاكل يعني والأمراض اللي كتولد عند الضحية اللي عانت من هاد الجريمة هذه؟ يعني إلا هي مشاكل نفسية، إلا هي اضطرابات نفسية، إلا هي حتى عندها شي أمراض جسدية يتولدوا، فهضرينا عليها رجاء.
1: الاغتصاب كيسبب يعني مشاكل أو أمراض نفسية، وفي نفس الوقت كيسبب أمراض جسدية. بالنسبة للأمراض النفسية كتختلف من يعني من شخص لشخص، لكن أغلبها كيكون خوف، كيكون السيدة أو الطفلة كتسد على راسها، كتولي منغلقة، ما قدرش تواجه المجتمع، كتولي ما عندهاش ثقة في الناس، يعني وكتولي حتى مع الذات ديالها مضطربه وصعيب عليها انها تصالح مع الذات ديالها، يعني كتولي تحس ان هي اللي مذنبه ماشي الشخص اللي تعدى عليها. بالنسبه للمشاكل العضويه ممكن يوقع لها يعني ممكن تعادى من امراض بحال السيدة، بحال امراض يعني ميكروبات يدخلوا للجسد ديالها، ممكن انها تعرض للنزيف الى غير ذلك. فهادو هما الأعراض اللي ممكن تعرض لهم أي وحدة تعرضت للاغتصاب.
0: واش الأثر ديال الاغتصاب يعني إلا تعرضت بنت صغيرة للاغتصاب، واش هي بحال إلا تعرضت مرأة كبيرة أو لا مرأة في سن المراهقة، بنت في سن المراهقة للاغتصاب؟ يعني واش الأثر كتختلف إلا هي بنت صغيرة ممكن ما تكونش قاصحة، يعني إلا كانت بنت في سن مراهقة أو لا شابة؟ يعني
1: أنا شخصيا كان أعتقد أن نفس المعاناة يعني كتكون على سواء كانت طفلة شابة أو سيدة، لأنه كيكون انتهاك الشخصية ديالها. إلا كانت طفلة صغيرة أكيد هذك المعاناة كتكبر معاها. إلا كانت شابة راه كيكون يعني في سن المراهقة كيكون عنده واحد تأثير على التفاعل ديالها في المجتمع أو السيرورة ديال حياتها في المجتمع. إلا كانت سيدة راه نفس يعني تقريبا نفس التأثير عليها، غيكون نفس الأعراض النفسية ونفس الـ يعني الـ المشاكل في الجسد ديالها.
0: يعني شي مرات البنت منين كتغتصب او يعني ما كتقدرش تشاركها مع الاهل ديالها، مع شي واحد كتثق فيه، ما كتشاركها مع حتى واحد، شكون كيكون عارف؟ كيكون عارف الله وهي. واش كتشجعيها من هذا البرنامج ديال انا حيره، واش تقولي للبنات يشاركوا، تشجعيهم على انهم يهضروا على المعاناه ديالهم، انهم يخويو على شي واحد اكيد كيثقوا فيه المعاناه ديالهم، او لا تنصحيهم انه يخليو داكشي عندهم ويحاولوا يصلحوا يعني ويعني ينساو الجروح اللي طرات بهذا الفعل هذا؟
1: انا ما كنصح حتى شي بنت انها تسكت على بحال هاد الافعال هادي، سواء كان اغتصاب او لا غير محاوله اغتصاب، ما تسكتش عليها. بالعكس انا كنصحهم انهم يمشيو ويهضروا مع الناس اللي قراب ليهم، ما يخليوش الخوف.
0: واخا هادشي يقدر يعني الاهل ديالها يقدروا يديروا رد فعل خايب بزاف اللي يقدروا يجريو عليها او لا، يعني واش تاخذ هذا الريسك هذا
1: بغض النظر على النتائج المحتمله سواء كانت سلبيه ولا ايجابيه. البنت خاصها تتكلم وتهضر مع الناس اللي كتثق فيهم وحتى مع عائلتها واخا تكون يعني كتوقع منهم ردة فعل خايبه. علاش؟ لانها خاصها تهضر لان هذاك حقها وخاصها توقف هذاك المجرم اللي كيرتكب واحد الفعل شنيع في حقها وفي حق شخصيتها. وهي من حقها انها تهضر وتتكلم وتفضح هذاك الشخص، لانه الى سكتات ممكن انه يستغلها، يعني يستغل السكوت ديالها ويبقى يمارس عليها الاغتصاب. ممكن ان هذاك المجرم الى فلت بال يعني بالجريمه ديالو يمشي يمارس على بنت اخرى وتكون يعني يكون عدد ديال الضحايا غادي وكيتزاد. فمزيان انا كنشجع كل وحده انها تهضر وما تسكتش بغض النظر على النتائج اللي كاينه. وحتى الله ما غاديش يبغي ان الوليدات ديالو يكونوا كيعانيوا بسبب افعال شيطانيه بحال هذه،
0: او لا حتى يسكتوا على الحق.
1: اكيد.
0: اذا كيبقى احسن ليها تشارك، احسن ليها تهضر، يعني غيبقى في جميع الاحوال وخا يكون ردود افعال خايبه تجاهها لكن كيبقى احسن، يعني حيت غتعرف غتعرف
1: اكيد. وحتى هي غترتاح شويه يعني ملي غتشوف المجرم يعني كيطبق عليه القانون ولا شي حاجه، نفسيا غادي ترتاح شويه وما غتبقاش خايفه. ما غتكونش يعني ما غاديش تبقى خايفه انها تواجه الناس يعني الا داروا لها شي حاجه في المستقبل.
0: حتى ان الا درات مع العائله ديالها او لا ماماها او لا شي واحد كتثق فيها غيكون ليها سند وكي يكونوا معاها في الاوقات الصعيبه ديالها. عندي لك اخر سؤال الاخت رجاء، هذا مهم كنظن انه من اهم الاسئله ديال الحلقه. واش بالاختصار كنقدروا نقولوا ان البنت ضاعت، ان البنت حياتها ضاعت لها، ان مستقبلها مشى صافي؟ هذه البنت الى هي ماشي عذراء، راها ماشي بنت ما تقدرش تمشي بعيد في الحياه ديالها، خاصها تستر راسها حيت هي عيب وعار على المجتمع، تستر راسها وصافي وتسد عليها، تزوج وتسد عليها. واش بصح الحياه ديالها يعني ما بقاتش عندها؟ واش ما بقى عندها لا قيمه لا شرف؟
1: لا بالعكس. انا يعني كل فتاه تعرضت لهذا الفعل انا كنشجعها انها تثق في نفسها من جديد، تصالح مع ذاتها. وكنبغي نقول لها ان الخطا ماشي ديالها، الخطا ديال الشخص اللي رغمها على هذا الفعل، وتشبت بالله في حياتها لانه هو اللي غيقدر يحررها او لا هو اللي غيقدر يشفيها يعني من الداخل ديالها. وانا اكيد ان يعني هذه البنت ممكن تبني حياه جديده، ممكن تتعرف على شخص اللي يعني في المستقبل اللي يبغيها ويقدرها ويعرف ان الخطا ماشي ديالها، بالعكس هي كانت ضحيه لواحد الفعل شنيع والخطا ماشي هي اللي دارته. وحتى الى ما كانوش الناس كيقدروها انا كنقول لها بان الله هي عاطيها قيمه كبيره، الله كيبغيها وهي بالنسبه لي انسانه مميزه ويعني عينيها تبقى دائما على الله، وتثق في انه غيوجد لها ناس اللي غيبغيوها واللي ما غاديش يحملوها مسؤوليه ديال واحد الخطا ماشي ديالها.
0: اكيد كي يلاه سمعتوا مستمعاتنا نقط المهمه، انك تثقي في الله، ما تنسيش أن ليك قيمة عند الله، وخا يوقع اللي وقع أنه ماشي الخطأ ديالك لكن الخطأ ديال واحد المجرم في حقك، أنه تشاركي وما تنسيش تشاركي مع الناس اللي قراب ليك، تهضري وما تسكتيش، هذه من أهم الحاجات. وما تنسيش أن الله سر ديال كل حاجات في الحياة. ودابا نقول لكم الحلقة ديال اليوم سالات مستمعتنا، تلقاو حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو مجيزة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: سينتونيزا y conecta con nosotros. En Dikela, Radio Vida.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا حنا وصلنا للفصل الثالث، وكنطلب من الله باش تكونوا تمتعتوا وتباركتوا بهذا الكلام، بهذا القصه وبهذه الشهاده ديالي، ونزيدوا نكملوا. وجاء الوقت باش نشارك معكم عاوتاني من بعد ما تعرفت على المسيح، وشي حاجه توقعات في حياتي كنعتبرها معجزات. وصدقوني يا اخوتي، انا بنفسي كنبقى معجبه، ولكن مع الله عمرنا ما نتفاجئوا، لان الله كبير بزاف وعظيم وما عنده حد، حيث هو قال في كتابه افكاره بعيده على افكارنا كما بعدات السماء على الارض. واحد النهار كنت غادي نمشي للمدرسه، والمدرسه ديالي كانت بعيده. شي مرات كنت كناخذ الطوبيس، وشي مرات كنت كنمشي على رجلي، ولكن في الحقيقه كنت كنفضل نمشي على رجلي، وكندوز ديما في واحد الطريق قصيره زعما مختصره، وكانت كتعجبني حيت فيها بزاف ديال الشجر والديور زوينين والدنيا ساكته ومهدنه والناس قلال. كنت ديما كنرنم وانا غاديه وفرحانه. واحد النهار سمعت الصوت ديال زطامي من مورايا، ودورت وجهي وما شفت حتى شي واحد، وبقيت زايده ومازال كنسمع زطامي، وكيزيدوا داك زطامي غير يقربوا عندي. وفي واحد اللحظه حسيت بشي واحد في جنبي ولمسني في يدي وكتفي، وما كانش فيا الخوف، وعرفت بان الله كيتمشى معايا وكيعجبو نرنم ليه. واحد المره اخرى خديت الطوبيس وجلست في التالي،

جاية. شحال كنت فرحانة وكنقول في نفسي مصابلو كان هاد الناس يحسوا باللي كنحس به أنا. الرب كان كيهتم بيا وكيظهر نفسه ليا. في ذاك الوقت كنت مازال شابة، كان عندي شي 23 عام ولا 24 عام تقريبا في عمري، وكان كيعجبني نهتم بجسدي بزاف. يعني قبل ما نخرج كان كيعجبني نصوب وجهي مزيان ونمشط شعري مزيان ونلبس مزيان، وضروري كان خصني ندير هاد الشيء. ولكن واحد الليلة حلمت بحال اللي كان شوية الليل وأنا كنشوف في السماء، كان واحد في الهواء معلقة واحد الجلدة بحال ديال الحولي، ولكن ما كانش فيها الصوف والمنظر فيها ما كيعجبش. وتكلم لي واحد الصوت وقال هذا اللي كتشوفيه هو الجسد، الاهتمام بالروح كينفع أكثر من الاهتمام بالجسد. ومن بعد الحلامة وليت كنهتم بالروح أكثر من الجسد. وبالصح زينة الإنسان هي الروح والقلب، وإلا كان في الداخل ديالنا الرب فين كيضوي من الداخل حتى البرا، كان بانوا زوينين في عينين الرب وفي عينين الناس. القصة الباسبور طويلة، ولكن بغيت نعود لكم شوية منها. كنشكر الرب كان أمين معايا وعاوني بزاف هاد الباسبور، لأنه في الحلم قال لي إلا أمنتي بيا غادي نعاونك، ماشي غير في الباسبور بل في حياتك كلها. ودابا فهمت بين يسوع ملي وعدني في الحلم كان أيضا كيعقد معايا واحد العهد بيني وبينه، وهو ديما كيكمل بوعده، هو حافظ العهد والأمانة. وهذا شرف كبير ليا يكون عندي عهد ما بيني وبين إلهي. يا خوتي كنترجاكم ما تخافوش وما تشكوش، قربوا لهاد الإله العظيم العجيب. هو ما بغى والو، بغى غير القلوب مهرسة ومتواضعة قدامه كما كيقول في كلامه. وفعلا الرب الإله خدم في شي ناس ما كنعرفهمش باش يعاونوني مني. كنت بديت كنجمع الوراق الاولين ديال الباسبور، مشيت للدائرة ديال الحومة وكانوا بزاف ديال الناس، كنت تما غير بوحدي، وهذا كيصيفطني عند هذا. وفي الاخر دخلوني لواحد المكتب، وكانت خدامة تما واحد المرأة مزيانة وما كنعرفهاش، غير شافتني حنات عليا مسكينة وقالت لي اجي هاكي الوراق اللي بغيتي، وعطتني كل شيء اللي بغيت. ومسكينة تفكرت ولدها مسكين اللي حتى هو كان مريض بحالي، وعطتني يقول كل شيء اللي كان خصني، وقالت لي غادي نصيفطك لعند واحد الصديق اللي غادي يخدم اللي كيخدم في العمالة باش يوقف معاك، وهو راجل مزيان. وعطتني واحد الورقة صغيرة مكتوبة فيها سميتها وكطلبوا فيها باش يعاونني. وقع هاد الشيء قبل ما نآمن بالمسيح، لكن كانوا الخوت كيصليوا من أجلي، والرب كان كيوجد الطريق في كل شيء. ومن بعد مدة طويلة وصلوا الوراق ديالي للعمالة، ومشيت كنسول على داك السيد حيث داك المرأة كانت قالت لي سميته. ومن اللي لقيته أعطيته داك الوريقة وقال لي غادي ندير مجهودي باش نعاونك، دابا سيري وبقاي مرة تجي سولي. من بعد بديت نمشي مرة وكان المكتب ديالو ديما عليه الزحام والصف ديال الناس طويل، وكان ديما كيعطيني مسكين كرسي كنجلس عليه باش ما كنبقاش واقفة. وطال الوقت وتعطلو في كل شيء. واحد النهار قال لي داك السيد الحل اللي بقى ليا وهو نحاول ندخلك عند النائب ديال العامل باش تتكلمي معاه. وكنت ديك الساعة عاد آمنت بالمسيح المخلص المبارك اسمه القدوس، وكان ممنوع أي واحد يدخل عند نائب العامل. وجاتني هذه الفكرة مزيانة، غير كنت خايفة شوية، وخبرت صحاباتي بهذه الفكرة وقالوا لي ما تخافيش وما تهتميش، احنا غادي نصليو من أجلك والرب غادي يكون معاك ويعطيك كلام من عنده وأجوبة لكل سؤال. وهكذا كان بالضبط. في ذاك الوقت
جات واحد البرا من انجلي

من الإنجليز يعني، اللي كانت مفاجأة ليا، كيخبروني فيها بين أنا مقبولة وبلاصتي موجودة في داك المدرسة، وفرحت بزاف. وهذا الشيء كيزيد يجعلني نتأكد بوعد الرب كيتحقق في حياتي، وكيجعلني كنحس بضمان وأمان في طريق المسيح. ليه كل المجد. وديت هاد البرا للعمالة وريتها لذاك السيد اللي كان كيوقف معايا، ربي يباركو. ومن اللي قراها فرح حتى هو بزاف، وقال لي هاد البرا غادي تعاونك بزاف. ومن بعد شي أيام دازت عطيتو عيطوا ليا باش نمشي نتكلم مع نائب العامل، وخبرت الخواتات باش يصليوا من أجلي ذاك الصباح كله، وأنا بنفسي صليت أيضا، وصليت من أجل النائب العامل، وشكرت الرب على الفرصة وعلى البراء وعلى ذاك الراجل اللي كان كيعاونني بلا حتى شي مقابل، على حقاش الرب استعمله في حياتي. ومشيت للعمالة ولقيت ذاك الراجل كيتسناني مسكين، وقال انا درت كل اللي عليا، دابا غادي نوصل معاك الباب ديال النائب، وانت دخلي عنده وحدك وتكلمي على نفسك. ومشينا وانا كنصلي في نفسي، وصلنا وكانوا البوليس واقفين في الباب كيحضيو، حلوا الباب ودخلت وشفت المكتب كبير والأرض كلها زرابي والرايات بالمغرب معلقين بحالي في شي قصر. كل شي كان زوين، وقال لي النائب تفضلي جلسي، وفتح الملف ديالي اللي كان عنده فوق طبلة، وعطيته أنا داك البراء وشافها وبدا كيسولني علاش بغيتي تمشي للخارج، وشكون غادي يتكلف بالمصاريف، وشنو كيدير باك، وبزاف سولني. صدقوني يا خوتي ما كنتش كنعرف شنو كنقول، الرب عطاني جواب لكل سؤال ديالو، وفعلا تكلم على لساني، والنائب هز الطابع وطبع فوق الوراق ديالي يعني موافق. ومن بعد عطاوني الباسبور، كنت فرحانة بزاف، وبدا الرب كيفتح لي البيبان. امين. ايوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نتلاقاو في الفصل الرابع المرة الجاية، والرب يبارككم.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، وكان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر المحبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فانصدمت لما لقيت إنه الرب حببني حب غير مشروط لما عرفته، لمجرد إنه أنا بنته. أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حببني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنت، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.